0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. الهمزة بالمد.
1: السلام عليكم أعزائي، أشحالكم؟ كيف دايرين؟ أش خباركم؟ كل شي في أمل؟ لا، الحمد لله. أعزائي، حديت الهمزة ديالنا طوال، على ما كيبان مازال ما سالاش. ايوا، نحاولوا اليوم ان شاء الله شويه من عندكم وشويه من عندي، كي كيقولوا شويه من الحنه وشويه مناش مرطوبه ليدين، شويه من عندكم وشويه من عندي، ونحاولوا نكملوا ان شاء الله هاد الحديث اليوم باش ندوزوا نتعلموا حوايج اخرى. اعزائي، خليت لكم تمرين عباره على اشنو؟ إملاء ديال ثلاثة ديال الكلمات، كلمات ماشي جداد، كتبتهم قدامكم ماشي مرة ماشي جوج، وشفناهم كأمثلة في الأول ديال الدرس فاش بحر بديناها الدرس ديال الهمزة. الكلمة الأولى كانت قراءة، الكلمة الثانية كانت ذئبون، الكلمة الثالثة كانت فأرون. إيوا، دابا يلاه نمشي ونشوفو الزميل ديالكم عبد الحق ونشوفوه أشنو كتب وكيف كتب، ونصحو معاه إلا كانت شي حاجة إن شاء الله خصها التصحيح. يلاه معايا. مرحبا بينا عاود عندك عبد الحق، ولينا كنرحبوا براسنا.
2: نهار زين هذا،
1: بارك الله فيك عبد الحق. صوبتي التمارين ديالك؟
2: في كل شيء وهذاك ما عندي ما نقولش.
1: ايوا ان شاء الله يا رب، الله يجيبنا في الصواب كيف كيقولوا.
2: الله يبارك فيك استاذه.
1: الكلمه الاولى كانت اللي درت لكم الاملاء ديالها كانت قراءه.

0: سون قراءة غنعاود دابا نكتبها قدامكم وشوف معايا عبد الحق واش هكايا كتبتيها. قراءة تون. قراءة تون. عبد الحق كتبت القاف، درت تحت منها الكسرة، لصقتها مع الراء ودرت الألف قدام الراء اللي عطى المد للراء، ودرت الهمزة فوق السطر ودرت فوق منها فتحة لأنها مسبوقة بألف، ودرت التاء حتى هي مربوطة، وقدامها جوج ديال الضمات. واش هكا كتبتي الكلمة عبد الحق؟
1: نشوف بحال هادي قراءة قي را
0: را ما غيخصهاش لا فتحة لا والو لأنها عندها الألف مدة.
1: تمربوطة ولا مفتوحة أستاذة؟
0: لا تمربوطة.
1: داكشي كنشوف نتوما عندكم مربوطة وأنا عندي مفتوحة. الله يفتح علينا وعليك.
0: والله يفتح عليك تنتهي وعلى الجميع. لا تمربوطة. أيوة قراءة.
1: ايوا انا غادي ندير بحال اللي عندك انت استاذة، حتى انا غادي ندير هذاك
0: غادي دير لي تمربوطة.
1: ها هي دي استاذة غادي ندير قراءة تون. قراءة
0: تون.
1: تون.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذة.
0: الكلمة الأخرى كانت هذاك الحيوان اللي قلنا كيشبه الكلب ولكن هو حيوان شرس وكيعيش في الغابة، حيوان متوحش ماشي حيوان أليف. ذئب. ذئب. ذل. هنا درتها وتحت منها الكسرة، خليت واحد شوي ديال الفراغ ودرت الهمزة فوق الياء، ولكن بطبيعة الحال الياء غادي كنديروها بلا نقطة إلا كانت معها الهمزة، ودرت فوق منها السكون لأن سمعت أه ذئبون. الهمزة هنا حكمت علي بأنني نديرها فوق الياء لأنها مسبوقة بكسرة، لأن الحرف اللي قبل منها عنده كسرة. من بعد الباء، هذيك الباء ديال نهاية الكلمة يعني الفلوكة كاملة، وتحت منها نقطة وفوق منها جوج ضمات. عبد الحق واش هكا كتبتيها؟
1: حتى هديت في واحد القيطه صغيره استاذه. انا ديما هذيك القضيه كتسد في الاخر كتقول اون كندير لها النون في الاخر، هي ما خصهاش تكون في
0: الحقيقه. لا ما خصهاش تكون.
1: هكذا
0: ما خصهاش تكون.
1: ايوا خصنا نحيد عليها هذيك باش ما تبقاش دايره لها صداع في الراس. ها هي حيتها هي الاولى.
0: ما خصهاش تكون. والكلمات في اللغه العربيه الاسماء ما كياخدوش السكون في النهاية. من بعد إن شاء الله ما نكملوا الدرس ديال الهمزة ونكملوا حديث الهمزة، إن شاء الله غادي ندخلوا ونشوفوا ما معنى الاسم في اللغة العربية، ولكن غير المهم كيف كيقولوا غير العربون ديال الاسم أنه ما كياخدش الاسم في اللغة العربية عمرو ما كياخد السكون. اون دابا انت باش تكتب دي ابون خصك دير النون في الاخر وديك النون دير ليها السكون. ايوا هادشي ما كيكونش في الاسم في اللغه العربيه.
1: شكرا استاذه على النصيحه.
0: العفو. الله عاودتي.
1: انا غندير لها التشكيله.
0: يلا دي ذي ابون.
1: دي بون.
0: ولكن انا اللي عندي مهم انك الهمزه كتبتيها صحيحه.
1: انا كتبتها
0: هذه هي اللي مهمه.
1: الله يبارك فيك استاذه شكرا.
0: يعني الدرس ديال الهمزه راه واضح، راك فهمتي.
1: ايوا باقي طري داكشي باش ما تمشى عليا.
0: وعندك تخليه يبس.
1: لا.
0: الكلمة

0: ديما الخرى كانت فأر. فأر الفاء فوق منها فتحة ملاصقة مع الألف همزة، الهمزة جات فوق الألف، وفوق من الهمزة كاين السكون، داكشي علاش كتبتها فوق الألف، لأن السكون قلنا ضعيف والفتحة أقوى من السكون. يعني لو كانت هنايا ماشي فتحة، كانت شي حاجة أقوى من الفتحة كانت الضمة، غادي خصني نكتب هاد الهمزة فوق الواو. كانت في بلاصة الفاء هنايا في بلاصة الفتحة كانت الكسرة، غير خصني نكتبها فوق الياء. ومن بعد عندي الراء جات مستقلة بطبيعة الحال، ماشي ملاصقة مع الألف، لأن قلنا الألف عمره ما كيتلاقى على اليسر. الضمتين ديالها فأرون. عبد الحق كيف كتبتيها؟ واش هكا؟
1: لا هذه أستاذ الحمد لله شتا هي هذيك.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا لك.
0: ايوا اهم حاجة هو انك الهمزة ما غلطيش فيها.
1: لا الحمد لله.
0: اذا دابا نقدروا ندوزو نكملوا ان شاء الله حديث الهمزة. موجود؟
1: موجودة أستاذة. نكمل غير التشكيلة وندوزو.
0: يلا
1: عندي الفاء اللي هي منها أورون في الأخر.
0: رون
1: رون
0: رون غدير لها الضمتين ماشي النون.
1: لا الضمتين بلا نون. أستاذة شكرا.
0: العفو. أعزائي إلا عقلتوا ديك المرة عبد الحق سولته على السلم ديال الحركات، وقلت ليه السكون فين كاين في سلم الحركات، هو يقول لي فين، قال لي هو الاول هو القوي. قلت ليه سلم يشوفوا في شي حاجه باش يبان ليه زعما مقلوب، لان السكون هو الضعيف ماشي هو القوي. اشنا هي الحاجه اللي قلت ليه يشوفوا فيها؟ اشنا هي الحاجه فاش كنشوفوا وجهنا؟ المرايا. ولكن المرايا الا جيتو تشوفوا بالعربيه الفصحى كنقولوا مرايا ملي كيكونوا بزاف ماشي وحده. هي صحيحه المرايا، ولكن صحيحه بالجمع ملي كيكونوا بزاف المرايات كنعيطوا لهم بالفصحى مرايا، ولكن وحدة كتسمى مرآة. هانتوما انتبهوا معايا، مي ر هنا سمعنا آتون، يعني سمعنا الهمزة وسمعنا معها المد مرآة. غادي تقولوا لي كي كيتكتب هاد المد ديال الهمزة، إلا عطيتوني خاطركم غادي نوريه لكم. واحد الألف هكا وكندير فوق منه شريطة، هذا راه ماشي حرف جديد، راه قلنا دائما أن حروف اللغة العربية هما 28، ما كنزيدو فيهم ما كننقصو، ولكن هذا راه هو الألف همزة إلا زدنا عليها باش نجروها. ومني كتكون في وسط الكلمة أو في أول الكلمة، ما كتكونش في الأخر، كتكون يا في الأول يا في الأخر، كنكتبوها على هاد الشكل مرآة. مرآة هانتوما نفتتها هنايا قدامكم، شوفوا معايا هي راه الهمزة زائد الألف مدة كيعطيونا هاد الشكل. هذا هو غير باش ما نكتبوش جوج ديال الألفات حدا بعضياتهم لأنهم ما كيجيوش. الألف همزة زائد الألف مدودة اللي كت

0: الشعاع كتعطينا هاد الشكل هذا، وكنطقوه هانتوما عبد الحق، تانتايا خد عفاك صفحة جديدة وحاول تكتب معايا واحد ثلاثة ولا أربعة من هاد الآ طويلة، من الألف همزة إلى كانت مجرورة أو لا ممدودة بالألف. هانتا على بركة الله، وحتى نتوما ماشي غير عبد الحق، حتى نتوما خذوا صفحة جديدة من الدفتر ديالكم، القلم في يديكم، ونبداو على بركة الله. وفوق منها ديروا شرطة أخرى وسدوها. هانتوما ألف مدودة فوق السطر، فوق منها بحال ألف أخرى ولكن ما ملصقاش معاها، ومن واحد الجهة نازلة. هانتوما ألف أجيو فوق منها ديروا شرطة، وديك الشرطة سدوها غير من واحد البلاصة. ألف وفوق منها شرطة وسدوها غير من واحد البلاصة. هذه كتسمى الهمزة مع الألف مدة، المد ديال الهمزة. عبد الحق شحال من وحدة كتبتي؟
1: هذا الأستاذة قلت لي غنكتبو دابا جوج ولا ثلاثة.
0: إوا شحال كتبتي؟
1: أنا دابا نكتب لكم بحال اللي قلتو ليا مرآتون.
0: غتكتب ليا، أنا بغيت تكتب ليا غير جوج ولا ثلاثة من الحرف هذا، من هاد الشكل اللي دابا درت قدامك.
1: حاضر أستاذة.
0: هاد الألف وفوق منه هاديك الشريطة.
1: حاضر أستاذة. نبدا بمرآتون؟
0: لا، بغيت هاديك الألف اللي في وسط مرآتون، بغيت ديك الهمزة الممدودة اللي في وسط مرآتون، غير الهمزة الممدودة.
1: هاي الهمزة نكتبها بوحديها.
0: غادي دير ألف.
1: ألف ها هو.
0: بحال كي درتو أنا.
1: ها هو أستاذة.
0: سير الفوق ديالو، بعد عليه.
1: ها هو.
0: وجر من الأول. سير. خط طويل طويل طويل طويل، يلا سدو دابا.
1: ها هو.
0: تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيكم أستاذة.
0: حاول دير عاود واحد اخر ولا جوج،
1: نعاود نكرر مره اخرى
0: بطبيعه الحال باش تعقل عليه مزيان. واحد اخر عاود.
1: حاضر استاذه.
0: ما عندي ما نسالك، ياك فهمتي ان هاد الشكل هذا راه ملي كنشوفوه في وسط الكلمه راه كيعني لينا ان كاينه الالف همزه وزائد معاها المده، بحال كي كنشوفوا الباء مثلا معاها الالف مده كتولي باء، كنشوفوا اللام معاها الالف مده كتولي لا. ايوا نفس الشيء، الهمزه فوق الالف الا زدنا عليها المده كتولي على هذا الشكل، وكننطقوها عبد الحق الاب ديال البشريه شكون هو؟
1: الاب ديال البشريه هو سيدنا ادم.
0: سيدنا آدم عليه السلام.
1: عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: واش كنقولوا آدم ولا كنقولوا آدم؟
1: لا كنقولوا آدم.
0: إوا آدم. واش فراسك أنها راه ماشي مبدية غير بالهمزة وصلة عن النبي، راه مبدية بالهمزة مجرورة آدم.

0: الشويه اللي قريت دابا انا اش كيتسمى؟ واش هذه الصوره كامله اللي قريت دابا انا؟
1: لا ماشي صوره كامله.
0: واش قريت؟
1: قريت غير واحد شويه.
0: ايوا شنو كيتسمى هذاك الشويه؟
1: شويه كيتسمى ماشي كنقولوا ايه.
0: تبارك الله عليك.
1: شكرا استاذه.
0: آية.
1: نعم.
0: آية من آية الله. آية. راه حتى اسم هذا كنسميوه آية. أي حاجة كتكون زوينة بزاف ومتقونة وما يقدر حد يعود بحالها كتسمى آية من آيات الله، لأن القرآن حاشا واش شي حد يقدر يدير بحاله. وكاينين حتى الناس اللي كيسميو بنياتهم آية. آية إوا آية راه ما كتكتبش غير بالهمزة بوحدها، آية كتكتب بالهمزة زائد الألف مدة وكتولي على هاد الشكل آية. ملي كنقولو الإنجيل أو لا كنقولو التوراة أو لا كنقولو الزبور، أشنا هما هادو؟ هادو كتب سماوية. هادو الكتب السماوية أو الرسالات السماوية اللي ديال الأنبياء ديال سيدنا داود عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام. ملي كنقولوا الكتاب السماوي اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو كنستمدوا منه الشريعه ديالنا حنايا الاسلاميه، اشنو كيتسمى هذاك الكتاب ديالنا عبد الحق؟
1: وهذا الحمد لله معروف كنقول غير قران. لا
0: قران
1: كريم.
0: ايوا قران. القران هنايا كنسمعوا في النص ديال الكلمه كاين يعني الالف همزه زائد المد قران. انا غادي نكتبها لكم وانتبهوا معايا. قو ر آنون. شفتوها؟ ايوا هي جات في وسط الكلمه، اخر الكلمه ما عمرها غتكون، كتكون يا في اول الكلمه يا في اخر الكلمه. اعزائي دابا غادي نديرو واحد التجربه مع بعضياتنا وغادي نصحوها ان شاء الله مع بعضنا في الحلقه القادمه. غادي نعطيكم كلمات والكلمات غادي يكونوا ما ناقصينش، غيكونوا سمحوا لي ما تامينش، غيكونوا كلمات ناقص فيهم حرف، يا ناقصة الألف همزة العادية يا ناقصة الألف همزة بالمد، انتوما اللي غادي تختاروا. أول حاجة عندنا حيوان معروف بالخوف، كيتسمى حيوان خواف ولو انه سريع وكيجري بزاف، وحنا عندنا في المغرب البري منه مطلوب بزاف، الوحشي كيتسمى وكيكون فوق

فقيد الصياده الصيد كيكون عليه كيكون في فقيد الصياده كيكون اقبال عليه كبير. الحيوان هذا سميتو ارنبون. ارنبون نتوما هنايا غادي تختاروا اش غادي ديروا ليا، واش غادي ديروا الالف همزه عاديه اولا غادي ديروا ليا الالف مده. الهمزه المد يا هادي يا هادي، انتم غادي تختاروا. تمريننا مازال ما كملش، باقين كلمات اخرى غادي ديروا ليا تمرين اخر اولا التمرين باقي فيه كلمات اخرى. سمحوا ليا عندي هنايا المرايا قلنا سميتها مر اتون. مرآة مرآة. هنايا سمعتوا الصوت ديال الأ، وانتم اللي غادي تختاروا واش الأ هادي يعني بالحركة القصيرة أو لا الهمزة هادي بالمد، لأن هادي الهمزة بالحركة قصيرة وهادي الهمزة بالمد. مرآة يعني المرايا. عندنا احنا واحد الفن في المغرب كيعيطوا ليه الاله اللي هو الطرب الاندلسي، وكيتسمى الاله علاش؟ لانه كله الات، واي حاجه ما اي حاجه كتخدم بوحدها كتسمى اله. الا جينا نشوفوا التلفزيون راه اله، الالات اللي عندنا في الكوزينه كيكونوا راه اله، البوطاغاز راه اله، اله الطبخ، كاع الحوايج اللي فيهم كاع اللي فيها كيقولوا المكنانه اللي فيها الماكينه داخله راه كتسمى اله. هنايا انتم اللي غادي تختاروا اش غادي ديروا من الف، واش غادي ديروا الالف همزه بالحركه القصيره ولا الالف همزه باش بالمد. هي سميتها اله اله آلة. هالفراغ خليته لكم وانتم اللي غادي ديروا الحاجه المناسبه هنايا. اعزائي اش كيقولوا على الدراري الصغار اش كيتسموا؟ كيقولوا الاطفال احباب الله. اطفال، واللي عنده شي وليدات الله يخليهم ليه في هذا النهار. اطفال. الفراغ هنا خليته لكم، هذه الطا هذه الفاء بالالف ديالها المد اطفال. هنا سمعتوا الصوت اللي قلت انا، قلت اطفال، وانتم غادي تختاروا واش ديروا لي اطفال يعني بالهمزه بالحركه القصيره ولا غادي ديروا لي الهمزه بالحركه الطويله اطفال. انا قلت هنا اطفال، المهم انتم تختاروا. الكلمه الاخرى هي احنا يشفنا مئذنه كيف كتكتب يعني السمعة، ولكن إلا كانوا عندنا بزاف ديال السمعات كنسميوهم مآذن. مآذن مآذن. هنا غادي ديروا الهمزة اللي ناقصة وانتم اللي غتختاروا واش الهمزة بالحركة القصيرة ولا الهمزة بالمد. أعزائي هذا كان هو التمرين ديالنا، نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس ديالنا ديال اليوم، باش إن شاء الله